هنا إذاعة صوت تركيا، اليوم 13 من يونيو حزيران عام 2026 المصادف يوم السبت. ساعتنا في أنقرة تشير 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية للفترة ما بين الساعة 12 وحتى 1 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الأفاضل، أنا المذيعة جوان شيداموغلو، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار، ومن البرامج نجوم الأناضول، حكايات فلكية، ومناطق الصراعات في أفريقيا.

مستمعينا الكرام، من إذاعة صوت تركيا نحييكم أطيب تحية ونقدم لكم نشرة للأنباء ونستهلها بالعناوين. رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان يقول إن المنطقة تدفع ثمنا اقتصاديا باهظا جراء الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران. وزير الخارجية هاكان فيدان يجري مباحثات هاتفيا مع رئيس وزراء ووزير الخارجية القطري الثاني. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي يقول إن هناك احتمالا لتوقيع مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة. والقناة 12 الإسرائيلية نقلت عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق مع إيران بحلول يوم الاثنين. وليكم الأنباء بالتفصيل. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن المنطقة تدفع ثمنا اقتصاديا باهظا جراء الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في وقت لم تنتهي فيه الحرب الروسية الأوكرانية. جاء ذلك في كلمة له خلال مشاركته بحفل افتتاح مسجد السليمية التاريخي بعد ترميمه وإتمام عدد من المشاريع والمرافق الاقتصادية بمدينة أدرنة. ولفت الرئيس أردوغان الانتباه إلى أننا نعيش أياما تعلو فيها أصوات الصواريخ والقنابل على صرخات الأطفال، ولا أحد يستطيع التنبؤ بما سيحدث غدا أو أين ستطلق البنادق. ومنطقتنا تدفع ثمنا اقتصاديا باهظا للهجمات على إيران في وقت لم تنتهي فيه الحرب الروسية الأوكرانية، وفي غزة ولبنان يواصل القتلة الصهاينة

عينة إراقة الدماء ضاربين بعرض الحائط جميع القوانين والقواعد والمبادئ. وبينما تستمر المشاكل في البحر الأسود، نشاهد أن مخططات جديدة تحاك وألعاب جديدة تدار في الشرق البحر الأبيض المتوسط. وأشار الرئيس أردوغان إلى أن المنطقة والعالم يشهدان ربما أخطر التطورات منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. أجرى وزير الخارجية هاكان فيدان مباحثة هاتفية مع رئيس الوزراء ووزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن الثاني ومفاوضين أمريكيين، تناولت المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران. وذكرت مصادر بوزارة الخارجية التركية أن فيدان تبادل وجهات النظر مع الثاني والمفاوضين الأمريكيين حول المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. وعرب فيدان عن أمله في أن تختتم العملية في أقرب وقت وأن تفضي إلى سلام دائم، مؤكدا على أن تركيا ستواصل دعمها للمفاوضات. هذا وفي وقت سابق أعلن وزير الخارجية عباس عراقچي قرب التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب المستمرة منذ 28 من شباط فبراير. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي أن هناك احتمالا لتوقيع مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية في الوسط الرقمي خلال الأيام القليلة المقبلة. وفي تصريح للتلفزيون الرسمي الإيراني تناول فيها آخر التطورات، أوضح عراقچي أن هناك احتمال لتوقيع مذكرة التفاهم خلال الأيام القليلة القادمة في الوسط الرقمي، وأكد أنه لن تجرى مفاوضات بشأن الاتفاق النهائي إذا لم يتم تنفيذ البنود الواردة في مذكرة التفاهم. وإذا كان من المقرر تحديد مصير اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، فإن الطريق الوحيد لذلك هو تخفيف تركيزه داخل إيران. وأشار عراقچي إلى أن مسألتي مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة مدرجتان ضمن مذكرة التفاهم المحتملة، مضيفا إدارة مضيق هرمز لن تكون كما كانت في السابق. المضيق يقع تحت سيادة عمان وإيران، وكان البلدان يقدمان الخدمات فيه مجانا حتى الآن. وأجرينا مباحثات إيجابية مع سلطنة عمان بشأن إدارة مضيق هرمز، وسيظل سيفنا مسلطا فوق المضيق. كما أوضح عراقچي أنه تم وضع آلية خاصة للتعامل مع الأصول الإيرانية المجمدة، لافتا الانتباه إلى أن لهذا الاتفاق أعداء وفي مقدمة من الكيان الإسرائيلي. وشدد عراقچي على أنه لا يؤكد صحة النصوص المتداولة في وسائل الإعلام بشأن الاتفاق، مضيفا لو كنا سنتراجع بسبب التهديدات الموجهة إلى بنيتنا التحتية لكنا فعلنا ذلك منذ وقت طويل، وإذا لم تنفذ البنود الواردة في مذكرة التفاهم فلن تجرى أي مفاوضات بشأن اتفاق نهائي. وذكر عراقچي أن مسألة التخصيب ومخزونات اليورانيوم المخصب إلى جانب رفع العقوبات وآلية الصندوق المعني التي سيتم إنشاؤها من أجل إعادة إعمار إيران سيتم البت فيها ضمن الاتفاق النهائي. وادعى أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي طلبت التفاوض قائلا أدرك العدو أنه لا يستطيع تحقيق أهدافه في الحرب وأصيب باليأس، وعلى أساس ذلك طلب التفاوض. وعرب عن اعتقادي بأن نتيجة المفاوضات ستكون جيدة لمصالح إيران وسترسخ المكاسب التي تحققت في ساحة المعركة. وحول التفاصيل الفنية لمذكرة التفاهم المحتملة قال عراقچي أن مذكرة التفاهم تقل عن صفحتين وقد جرى التدقيق في كل كلمة فيها بعناية، ووزارتنا نفذت جميع المسائل المطلوبة، مؤكدا على أن المجلس الأعلى للأمن القومي يتابع مسار المفاوضات وأن التقارير ذات الصلة تعرض على المجلس بشكل منتظم. ولفت عراقچي الانتباه إلى وجود مؤيدين ومعارضين للنص المعني داخل المجلس، وأن القرار سيتخذ في النهاية بشكل جماعي وسيتم الإعلان عنه بعد ذلك. هذا وفي وقت سابق من يوم الجمعة قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إن بلاده تبذل جهودا مكثفة للوساطة في المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران. وأضاف شريف أن فرص التوصل إلى اتفاق سلام أصبحت أقرب من أي وقت مضى.

هذا ويوم الخميس أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنهاء بلاده للحرب على إيران بعد موافقة طهران على عدم امتلاك أسلحة نووية.

الخاصة عن ترامب قوله إنه يعتقد بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع طهران خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري أو بحلول اليوم الاثنين. وزعم ترامب إن الإيرانيين اعتذروا عن نشر معلومات غير صحيحة، مضيفا إن البيان الذي أصدره وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي كان إيجابيا للغاية. وبحسب الموقع، اندلعت الأزمة بعد نشر وسائل إعلام إيرانية تقارير تحدثت عن حصول طهران على مليارات الدولارات من أموالها المجمدة فور توقيع الاتفاق، وهو ما نفته الإدارة الأمريكية مؤكدة على أن الإفراج عن الأموال لن يتم قبل تنفيذ إيران لالتزاماتها. وأضاف ترامب أن واشنطن طلبت من الإيرانيين إصدار توضيح رسمي بشأن تلك التقارير، محذرا من تداعيات عدم القيام بذلك قبل أن ينشر عراقجي بيانا أكد فيه أن التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لم يكن أقرب مما هو عليه الآن. ذكرت وكالة مهر الإيرانية للأنباء بأن مسودة الاتفاق المحتملة بين طهران وواشنطن تشمل لبنان، وتتضمن كذلك 14 بندا تركز على قضايا نووية واقتصادية دون التطرق إلى برنامج إيران الصاروخي. وأوضحت الوكالة الإيرانية أن مسودة الاتفاق تتضمن رفع العقوبات الأمريكية وسحب واشنطن قواتها من محيط إيران ورفع الحصار البحري وإعادة فتح مضيق هرمز خلال 30 يوما ورفع العقوبات النفطية والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. كما تتضمن المسودة مقترحا ينص على ضرورة تقديم الولايات المتحدة خطة لإعادة بناء الاقتصاد الإيراني. وأشارت الوكالة أيضا إلى أن المسودة نصت على أن المفاوضات النهائية بين البلدين يجب أن تجرى حول القضايا النووية والاقتصادية دون طرح برنامج الصواريخ الإيراني على طاولة المفاوضات. وبحسب الوكالة أيضا، سيتم إدراج لبنان ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وتعليق العقوبات المفروضة على بيع النفط والمنتجات البتروكيميائية ومشتقاتها إلى إيران وإمكانية الوصول الكامل إلى أصول طهران المجمدة. وأوضحت أنه من المقرر إجراء مفاوضات على مدى 60 يوما للتوصل إلى اتفاق بشأن الأنشطة النووية الإيرانية ورفع العقوبات الأمريكية الأولية والثانوية وغيرها من العقوبات المفروضة على طهران بشكل كامل، واستصدار القرارات اللازمة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما تتضمن المسودة بحسب الوكالة الإفراج عن 24 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة، على أن يفرج عن 12 مليار دولار قبل بدء المفاوضات التي ستستمر على مدى شهرين. وتؤكد المسودة أيضا على أنه لن تبدأ المفاوضات النهائية ما لم يتم الوفاء بشروط تعليق العقوبات النفطية المفروضة على إيران ورفع الحصار البحري. كما ذكرت وكالة مهر الإيرانية أنه بحسب المسودة يتعين على إيران أن تعيد تأكيد التزامها بعدم إنتاج أسلحة نووية وفقا لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، وأن الاتفاق النهائي سيقتصر على مصير المواد المخصبة من اليورانيوم وعملية التخصيب ورفع العقوبات وبرنامج إعادة الإعمار الاقتصادي لإيران. وأضافت الوكالة إن قضايا مثل برنامج الصواريخ الإيراني والدعم الذي تقدمه إيران للقوى الوكيلة التي تصفها بجماعات المقاومة قد حذفت نهائيا من جدول الأعمال. هذا ولم يصدر بعد أي بيان رسمي من الأطراف المعنية بشأن مسودة الاتفاق. وصف رئيس الوزراء الكندي مارك كارني تركيا بأنها حليف مهم للغاية في حلف الشمال الأطلسي الناتو وقوة إقليمية مؤثرة. جاء ذلك في تصريحات صحيفة من تورنتو الكندية تطرق خلالها إلى علاقات بلاده مع تركيا. وأضاف: تركيا حليف مهم للغاية في حلف الناتو وعلى المستوى الإقليمي. ولفت كارني الانتباه إلى أن تركيا تعد واحدة من أهم الشركاء والقوى الاستراتيجية في المنطقة الممتدة من البلقان إلى الشرق الأوسط والقوقاز وما بعدها. وأكد رئيس الوزراء الكندي وجود علاقات متعمقة مع تركيا، مشيرا إلى أنه سيشارك في قمة قادة حلف الشمال الأطلسي الناتو التي ستعقد في العاصمة التركية أنقرة يومي 7 و8 من تموز يوليو القادم.
كما أفاد بأنه سيزور

تلك مرة أخرى في وقت لاحق من هذا العام. والنبأ الأخير في النشرة، أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية أن مباريات كأس العالم لكرة القدم 2026 سيتم بثها مباشرة عبر خدمة البث المباشر على متن الطائرات عريضة البدن. وقال المستشار الإعلامي والمتحدث باسم الشركة يحيى أوستون عبر تدوينة على منصة شركة إكس الأمريكية إن جميع مباريات بطولة كأس العالم 2026 وعلى رأسها مباريات المنتخب الوطني التركي ستعرض مباشرة على الطائرات عريضة البدن المزودة بخدمة البث المباشر. وأوضح أوستن أن المسافرين الذين يرغبون في متابعة إثارة كرة القدم أثناء السفر سيتمكنون من مشاهدة المباريات بشكل متواصل عبر قناتي سبورت 24 وسبورت 24 إكسترا. وأضاف: نتمنى التوفيق لمنتخبنا الوطني في طريقه إلى النهائي، ونتوقع إلى مشاهدة النجمة التي تزين صدورنا وهي تتألق بفخر في السماء. هذا وانطلقت مساء الخميس النسخة 23 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 بمباراة الافتتاح بين المكسيك وجنوب أفريقيا في العاصمة مكسيكو سيتي، حيث تقام البطولة في المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية وكندا. سيداتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم نشرة للأنباء. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. مستمعينا الكرام، والآن تستمعون إلى أغنية أجمي بلغ للمطربة إيرام ديريجين.

البرج والكرسي والباحة، الرحلة المؤسسية للفلك في العهد العثماني. إن المعرفة الفلكية التي ختمها الأناضول على نقوشه الحجرية في القرن الثالث عشر بدأت في القرن الخامس عشر تتجاوز جدران المدارس لتستقر في الذاكرة الرسمية للدولة. وتمثلت أكبر نقطة تحول في هذه الحقبة في إصرار وعزيمة الفاتح السلطان محمد بعد فتح اسطنبول على تحويل المدينة إلى مركز علمي. وفي سبيل تحقيق هذا الهدف وجه الفاتح أنظاره نحو عاصمة الفلك في ذلك العصر سمرقند. وكان علي الكشتو مدير ذلك المرصد الشهير الذي أسسه أولوغ بيك حفيد تيمورلنك هو الممثل الأبرز والأكثر لمعانا لهذا الإرث العلمي. جاء علي القشتو إلى اسطنبول أول مرة بصفة سفير، غير أن السلطان محمد الفاتح ذهل بعبقريته في الرياضيات والفلك إلى حد دعاه معه للإقامة في اسطنبول. قبل علي القشتي هذا العرض ونقل معه ذلك المخزون المعرفي الضخم من سمرقند إلى اسطنبول. لم يكن قدومه مجرد انتقال أستاذ عادي، بل كان تحولا جذريا في مسار التعليم الفلكي في الدولة العثمانية بأسرها. ومع بدءه التدريس في مدرسة آيا صوفيا تجرد علم الفلك على يد علي القشتي من التأويلات الفلسفية ليتحول إلى انضباط رياضي بحت. وبفضل منهج البرهان الرياضي الذي جاء به لم تعد السماء مجرد فراغ يراقب بإعجاب، بل منظومة كاملة متكاملة تحل بالهندسة. ولم يعد يكفي طالب المدرسة الدينية مجرد رؤية شروق النجم، بل بات لزاما عليه إثبات زاوية ذلك الشروق ووقت حدوثه بالأرقام. هذا التحول وضع علم الفلك على أرفع كرسي في المدرسة، أي في أعلى مراتب السلطة العلمية. ومع الاقتراب من أوائل القرن السادس عشر تجسد هذا الإرث الراسخ في برج التطاول في البنيان على تلال توبهانه، إذ نقل تقي الدين الذي كان قاضيا شرعيا ومهندسا عبقريا في آن واحد، نقل التكنولوجيا الأكثر تطورا في عصره إلى أرض الأناضول عبر مرصد اسطنبول الذي أسسه عام 1577. كان هذا المرصد هو عين الإمبراطورية المطلة على السماء، وفي مركزه كانت أداة ذات الحلقة بحلقتها النحاسية الضخمة التي تتجاوز قامة الإنسان، تسجل إحداثيات النجوم بدقة لم يسبق لها مثيل. كانت أدوات القياس المبتكرة التي طورها تقي الدين مثل أداة ذات الأوتار، وهي مسطرة ضخمة بحجم قامة الإنسان تقيس الفلك مليمترات بالاستعانة بالخيوط والأثقال، كانت تتفوق على المعايير العالمية في ذلك العصر. وبينما كان تقي الدين يحدد ممرات خطوط الزوال عبر ساعات الرصد التي طورها، كان في الواقع يضع تقويم الدولة وتوقيتها على أساس رياضي راسخ لا يتزعزع. ولكن ككل مبادرة عظيمة، وقع هذا المرصد ضحية للتوازنات السياسية والاجتماعية في عصره. ومع حلول عام 1580 تم إنهاء أنشطة المرصد. لم يكن هذا القرار مجرد تفضيل منهجي، بل جاء نتاجا لديناميكيات عديدة معقدة مثل وباء الطاعون الذي انتشر في تلك الفترة والمنافسات السياسية والحساسيات الاجتماعية. واتخذت الدولة قرارا بتحوير هذه البنية المؤسسية سعيا وراء تحقيق التوازن، غير أن هذا لم يكن نهاية، إذ أن المعرفة الفلكية غيرت مكانها في حسب، فنزلت العلوم من برج المرصد واستودعت في المواقيت خانات الموجودة.

0: موجودة في باحة كل جامع كبير وفي كل حي. إن الروتين الصباحي للمؤقت هو أجمل مثال يوضح كيف تداخل علم الفلك مع تفاصيل الحياة اليومية. فمع بزوغ الفجر يفتح المعلم باب المواقيت خانة ويأخذ بيده ربع الدائرة، أي الربع المجيب، ويوجه ذلك اللوح الخشبي الصغير الذي لا يتعدى حجم كف اليد ليقيس ارتفاع الشمس، مستعيناً بخيط حريري وثقل من الرصاص. إن الخطوط المرسومة على تلك اللوحة الصغيرة كانت في الواقع ملخصاً لجداول مثلثية ضخمة تلخص إرث قرون مضت. لقد تحول الفلك في باحة المسجد إلى ضبط لمواقيت عامة الناس وساعات عمل أصحاب الحرف والإيقاع المشترك للمدينة برمتها، وحتى أدق التفاصيل والمناسبات الهامة، بدءاً من مراسم الجلوس السلطاني وصولاً إلى تاريخ انطلاق الجيش إلى الحملات العسكرية. كانت تحدد وفقاً لتلك الرزنامات، أي التقاويم السنوية الدقيقة التي يرفعها المنجم باشي. وهكذا أصبحت المعرفة الفلكية في الدولة العثمانية لغة للعقل والرياضيات على الكرسي مع علي الكشتي، وبلغت ذروة تقنية في البرج مع تقي الدين، واختلطت بالزمن المشترك للمجتمع وبتفاصيل الحياة اليومية عبر المواقيت خانة. وظل علم الفلك حياً بعيداً عن الأبراج الشاهقة، ولكن في قلب الحياة تماماً، مرشداً صامتاً عميقاً وموثوقاً يحدد وقت الأناضول ووجهته.
1: نجوم الأناضول، حكايات فلكية.

0: إذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية، معكم كل ساعة في كافة أرجاء العالم.
1: والآن مع أغنية إزبركانلار لجروب مانغا.

مناطق الصراعات في إفريقيا. بينما تدخل الحرب الأهلية في السودان التي اندلعت في 15 أبريل نيسان 2023 عامها الثالث، تزداد المخاوف بشأن مستقبل البلاد في ظل الدمار الإنساني والسياسي والاقتصادي الذي خلفته الصراعات. ووفقاً لبيانات الأمم المتحدة، نزح ملايين الأشخاص وانهارت الخدمات العامة الأساسية إلى حد كبير، وأصبح السودان يواجه واحدة من أشد الأزمات الإنسانية في العالم. وقد تلاشت مع مرور الوقت التوقعات التي سادت في المراحل الأولى من الحرب بإمكانية حسم الصراع سريعاً عبر تحقيق أحد الطرفين تفوقاً عسكرياً، إذ بات احتمال تحقيق نصر عسكري حاسم لكل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع يتراجع بصورة متزايدة. لذلك يلاحظ في الآونة الأخيرة تسارع وتيرة البحث عن حلول سياسية بين الفاعلين الدوليين والإقليميين. وفي هذا السياق يبرز الاجتماع المزمع عقده في أديس أبابا خلال الأسبوع الأول من يونيو حزيران 2026، والذي سيجمع شخصيات سياسية ومدنية سودانية بوصفه تطورا لافتا يستحق الاهتمام. نقدم لكم تقييم منسق شمال وشرق أفريقيا في مركز أورسام الدكتور كان ديوجي أولو حول هذا الموضوع. إن أحد أهم التطورات التي برزت في الأشهر الأخيرة بشأن الأزمة السودانية هو بدء التقاء المبادرات الدبلوماسية المختلفة عند عرضية مشتركة إلى حد ما، ويبدو أن أطرافا مثل الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، إضافة إلى الفاعلين المؤثرين في الملف السوداني مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة، تتجه بصورة متزايدة نحو التوافق على أن الحل العسكري غير ممكن. ويهيئ هذا الواقع الأرضية لصياغة المبادرات الدبلوماسية التي كانت تسير سابقا بشكل منفصل ضمن إطار سياسي مشترك. كما أن النظر إلى مبادئ برلين وخارطة طريق الاتحاد الإفريقي وقرارات إيغاد بوصفها عناصر متكاملة لبعضها البعض يعد مؤشرا على هذا التوجه. ومع ذلك ينبغي الإشارة إلى أن هذا التقارب ما زال يتسم بتابع هش، فالحرب في السودان لم تعد مجرد صراع على السلطة بين طرفين عسكريين، بل تحولت إلى نزاع متعدد الأبعاد تتداخل فيه أيضا التنافسات الإقليمية والدولية. وقد أسهمت العلاقات التي طورتها مصر والإمارات وإثيوبيا وبعض دول الخليج مع أطراف مختلفة داخل السودان في تعميق التعبئة الدولي للصراع. ولذلك لا يبدو من السهل أن

تؤدي محاولاته التوافق الدبلوماسي الناشئة إلى تغيير الحسابات العسكرية على الأرض في المدى القريب. ومع ذلك فإن الوطن الراهن يختلف بصورة ملحوظة عن نهج التعويل على النصر العسكري الذي ساد خلال السنوات الأولى للحرب. ومن هنا تحديدا تبرز أهمية المشاورات التي ستوغد في أديس أبابا. فالمشكلة الأساسية في الأزمة السودانية ليست في غياب مبادرات الوساطة الجديدة، إذ شهدت السنوات الثلاث الماضية العديد من المسارات الدبلوماسية بدءا من محادثات جدة مرورا بمبادرات المنامة ووصولا إلى جهود الاتحاد الإفريقي والاتصالات الإقليمية المختلفة. غير أن معظم هذه المبادرات بقيت مسارات لم تحظى بتبني كاف من قبل الفاعلين السياسيين السودانيين، أو لم يتوفر فيها التنسيق المطلوب بين الأطراف الخارجية. ومن ثم فإن الحاجة اليوم ليست إلى آلية وساطة جديدة، بل إلى تحويل الجهود الدبلوماسية القائمة إلى عرضية سياسية مشتركة يمكن للفاعلين السودانيين تبنيها. وفي هذا السياق تكتسب الإجابة عن سؤال ما إذا كانت مشاورات أديس أبابا قادرة على توفير فرصة مهمة في هذا الاتجاه أهمية أكبر بكثير. ويلاحظ على وجه الخصوص أن الفاعلين المدنيين والسياسيين السودانيين بدأوا خلال الفترة الأخيرة في تطوير مناخ حوار أكثر إيجابية. فقد أثرت اللقاءات التي جرت في برلين ونيروبي أن الهياكل المدنية التي ظلت لفترة طويلة منقسمة ومتنافسة يمكن أن تلتقي حول مجموعة من المبادئ المشتركة. ويعزز ذلك الآمال بإمكانية تجاوز أحد أكبر مواطن الضعف في الحياة السياسية السودانية منذ بداية الحرب، والمتمثل في الانقسام بين القوى المدنية. ذلك أن أحد الأسباب الرئيسية التي جعلت الفاعلين العسكريين يهيمنون على المشهد السياسي في السودان هو عجز القوى المدنية عن تقديم رؤية سياسية مشتركة. ومن ثم فإن مسار أديس أبابا يمثل اختبارا مهما لتجاوز هذا المأزق. ومن جهة أخرى لا بد من الإشارة إلى أن المسار السياسي والمسار الأمني في السودان لا يتقدمان بالوتيرة نفسها، فالاشتباكات ما زالت مستمرة على الأرض، ولا سيما في إقليمي دارفور وكردفان حيث تتواصل التحركات العسكرية المكثفة، كما لم يتحقق حتى الآن أي تقدم ملموس فيما يتعلق بفتح الممرات الإنسانية أو تفعيل آليات وقف إطلاق النار أو حماية المدنيين. ولذلك فإن توقع أن تسفر مشاورات أديس أبابا مباشرة عن إنهاء الحرب لا يبدو أمرا واقعيا، بل ينبغي قياس نجاح الاجتماع بقدرته على تحديد مبادئ مشتركة بين الفاعلين السودانيين وصياغة إطار للمرحلة الانتقالية السياسية المقبلة. وفي هذا الإطار يمكن القول بأن نتيجتين أساسيتين قد تخرجان من مشاورات أديس أبابا وتكتسبان أهمية بالغة. الأولى هي اعتماد إعلان مشترك يتضمن مبادئ أساسية مثل الحفاظ على الدولة السودانية والدور المركزي للسياسة المدنية والأولويات الإنسانية ورفض الحل العسكري. وسيكون لمثل هذا النص أهمية خاصة من حيث إنه يمثل أول توافق سياسي واسع النطاق بين الفاعلين السياسيين السودانيين. أما النتيجة الثانية فتتمثل في وضع خارطة طريق تحدد مسار حوار سوداني داخلي أكثر شمولا، ويمكن لمثل هذا الإطار أن يشكل الأساس لمرحلة انتقالية ذات طابع مدني في المستقبل. وفي الختام، يمر السودان اليوم بإحدى أكثر المراحل حساسية في تاريخه، فالحرب المستمرة لا تحدد البنية السياسية القائمة فحسب، بل تحدد أيضا وحدة الدولة السودانية ومستقبلها. ولذلك ينبغي النظر إلى مشاورات أديس أبابا لا باعتبارها حلا نهائيا، بل

0: في وصفها نقطة انطلاق لمسار سياسي شامل يمكن أن يمنع تفكك السودان. وإذا تمكن الفاعلون السودانيون من استثمار هذه الفرصة وبناء عرضية سياسية مشتركة، فقد يكون عام 2026 بالفعل بداية مرحلة يتحدث فيها عن السلام لا عن الحرب في السودان. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم تقييم منسق شمال وشرق افريقيا في مركز أورسام الدكتور كان ديفيجولو حول هذا الموضوع.
1: مناطق الصراعات في افريقيا.

سيدتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. في الختام، لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.

هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 13 من يونيو حزيران عام 2026 المصادف يوم السبت. ساعتنا في أنقرة تشير 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية للفترة ما بين الساعة 12 وحتى 1 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الأفاضل، أنا المذيعة جوان شيداموغلو، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار، ومن البرامج نجوم الأناضول، حكايات فلكية، ومناطق الصراعات في أفريقيا.

رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان يقول إن المنطقة تدفع ثمنا اقتصاديا باهظا جراء الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران. وزير الخارجية هاكان فيدان يجري مباحثات هاتفيا مع رئيس وزراء ووزير الخارجية القطري آل ثاني. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي يقول إن هناك احتمالا لتوقيع مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة. والقناة 12 الإسرائيلية نقلت عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق مع إيران بحلول يوم الاثنين. وليكم الأنباء بالتفصيل. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن المنطقة تدفع ثمنا اقتصاديا باهظا جراء الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في وقت لم تنتهي فيه الحرب الروسية الأوكرانية. جاء ذلك في كلمة له خلال مشاركته بحفل افتتاح مسجد السليمية التاريخي بعد ترميمه وإتمام عدد من المشاريع والمرافق الاقتصادية بمدينة أدرنة. ولفت الرئيس أردوغان الانتباه إلى أننا نعيش أياما تعلو فيها أصوات الصواريخ والقنابل على صرخات الأطفال، ولا أحد يستطيع التنبؤ بما سيحدث غدا أو أين ستطلق البنادق. ومنطقتنا تدفع ثمنا اقتصاديا باهظا للهجمات على إيران في وقت لم تنتهي فيه الحرب الروسية الأوكرانية. وفي غزة ولبنان يواصل القتلة الصهاينة إراقة الدماء ضاربين بعرض الحائط جميع القوانين والقواعد والمبادئ. وبينما تستمر المشاكل في البحر الأسود، نشاهد أن مخططات جديدة تحاك وألعاب جديدة تدار في الشرق البحر الأبيض المتوسط. وأشار الرئيس أردوغان إلى أن المنطقة والعالم يشهدان ربما أخطر التطورات منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. أجرى وزير الخارجية هاكان فيدان مباحثة هاتفية مع رئيس الوزراء ووزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ومفاوضين أمريكيين، تناولت المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران. وذكرت مصادر بوزارة الخارجية التركية أن فيدان تبادل وجهات النظر مع آل ثاني والمفاوضين الأمريكيين حول المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. وعرب فيدان عن أمله في أن تختتم العملية في أقرب وقت وأن تفضي إلى سلام دائم، مؤكدا على أن تركيا ستواصل دعمها للمفاوضات. هذا وفي وقت سابق أعلن وزير الخارجية عباس عراقشي قرب التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب المستمرة منذ 28 من شباط فبراير. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إن هناك احتمالا لتوقيع مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية في الوسط الرقمي خلال الأيام القليلة المقبلة. وفي تصريح للتلفزيون الرسمي الإيراني تناول فيها آخر التطورات، أوضح عراقشي إن هناك احتمال لتوقيع مذكرة التفاهم خلال الأيام القليلة القادمة في الوسط الرقمي، وأكد أنه لن تجرى مفاوضات بشأن الاتفاق النهائي إذا لم يتم تنفيذ البنود الواردة في مذكرة التفاهم. وإذا كان من المقرر تحديد مصير اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، فإن الطريق الوحيد لذلك هو تخفيف تركيزه داخل إيران. وأشار عراقشي إلى أن مسألتي مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة مدرجتان ضمن مذكرة التفاهم المحتملة، مضيفا إدارة مضيق هرمز لن تكون كما كانت في السابق. المضيق يقع تحت سيادة عمان وإيران، وكان البلدان يقدمان الخدمات فيه مجانا حتى الآن. وأجرينا مباحثات إيجابية مع سلطنة عمان بشأن إدارة مضيق هرمز، وسيظل سيفنا مسلطا فوق المضيق. كما أوضح عراقشي أنه تم وضع آلية خاصة للتعامل مع الأصول الإيرانية المجمدة، لافتا الانتباه إلى أن لهذا الاتفاق أعداء وفي مقدمة من الكيان الإسرائيلي. وشدد عراقشي على أنه لا يؤكد صحة النصوص المتداولة في وسائل الإعلام بشأن الاتفاق، مضيفا لو كنا سنتراجع بسبب التهديدات الموجهة إلى بنيتنا التحتية لكنا فعلنا ذلك منذ وقت طويل.

0: وإذا لم تنفذ البنود الواردة في مذكرة التفاهم فلن تجرى أي مفاوضات بشأن اتفاق نهائي. وذكر عراقچي أن مسألة التخصيب ومخزونات اليورانيوم المخصص به إلى جانب رفع العقوبات وآلية الصندوق المعني التي سيتم إنشاؤها من أجل إعادة إعمار إيران سيتم البت فيها ضمن الاتفاق النهائي. وادعى أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي طلبت التفاوض قائلاً: أدرك العدو أنه لا يستطيع تحقيق أهدافه في الحرب وأصيب باليأس، وعلى أساس ذلك طلب التفاوض. وعرب عن اعتقادي بأن نتيجة المفاوضات ستكون جيدة لمصالح إيران وسترسخ المكاسب التي تحققت في ساحة المعركة. وحول التفاصيل الفنية لمذكرة التفاهم المحتملة قال عراقچي أن مذكرة التفاهم تقل عن صفحتين وقد جرى التدقيق في كل كلمة فيها بعناية، ووزارتنا نفذت جميع المسائل المطلوبة، مؤكدا على أن المجلس الأعلى للأمن القومي يتابع مسار المفاوضات وأن التقارير ذات الصلة تعرض على المجلس بشكل منتظم. ولفت عراقچي الانتباه إلى وجود مؤيدين ومعارضين للنص المعني داخل المجلس، وأن القرار سيتخذ في النهاية بشكل جماعي وسيتم الإعلان عنه بعد ذلك. هذا وفي وقت سابق من يوم الجمعة قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إن بلاده تبذل جهودا مكثفة للوساطة في المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران. وأضاف شريف إن فرص التوصل إلى اتفاق سلام أصبحت أقرب من أي وقت مضى. هذا ويوم الخميس أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنهاء بلاده للحرب على إيران بعد موافقة طهران على عدم امتلاك أسلحة نووية.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: أعلنت القناة 12 الإسرائيلية عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق مع إيران بحلول الاثنين المقبل. ونقلت القناة الخاصة عن ترامب قوله إنه يعتقد بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع طهران خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري أو بحلول اليوم الاثنين. وزعم ترامب إن الإيرانيين اعتذروا عن نشر معلومات غير صحيحة، مضيفا إن البيان الذي أصدره وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي كان إيجابيا للغاية. وبحسب الموقع اندلعت الأزمة بعد نشر وسائل إعلام إيرانية تقارير تحدثت عن حصول طهران على مليارات الدولارات من أموالها المجمدة فور توقيع الاتفاق، وهو ما نفته الإدارة الأمريكية مؤكدة على أن الإفراج عن الأموال لن يتم قبل تنفيذ إيران لالتزاماتها. وأضاف ترامب أن واشنطن طلبت من الإيرانيين إصدار توضيح رسمي بشأن تلك التقارير محذرا من تداعيات عدم القيام بذلك قبل أن ينشر عراقچي بيانا أكد فيه أن التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لم يكن أقرب مما هو عليه الآن. ذكرت وكالة مهر الإيرانية للأنباء بأن مسودة الاتفاق المحتملة بين طهران وواشنطن تشمل لبنان، وتتضمن كذلك 14 بمدا تركز على قضايا نووية واقتصادية دون التطرق إلى برنامج إيران الصاروخي. وأوضحت الوكالة الإيرانية أن مسودة الاتفاق تتضمن رفع العقوبات الأمريكية وسحب واشنطن قواتها من محيط إيران ورفع الحصار البحري وإعادة فتح مضيق هرمز خلال 30 يوما ورفع العقوبات النفطية والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. كما تتضمن المسودة مقترحا ينص على ضرورة تقديم الولايات المتحدة خطة لإعادة بناء الاقتصاد الإيراني. وأشارت الوكالة أيضا إلى أن مسودة نصت على أن المفاوضات النهائية بين البلدين يجب أن تجرى حول القضايا النووية والاقتصادية دون طرح برنامج الصواريخ الإيراني على طاولة المفاوضات. وبحسب الوكالة أيضا سيتم إدراج لبنان ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وتعليق العقوبات المفروضة على بيع النفط والمنتجات البتروكيميائية ومشتقاتها إلى إيران وإمكانية الوصول الكامل إلى أصول طهران المجمدة. وأوضحت أنه من المقرر إجراء مفاوضات على مدى 60 يوما للتوصل إلى اتفاق بشأن الأنشطة النووية الإيرانية ورفع العقوبات الأمريكية الأولية والثانوية وغيرها من العقوبات المفروضة على طهران بشكل كامل واستصداري القرارات اللازمة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما تتضمن المسودة بحسب الوكالة الإفراج عن 24 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة، على أن يفرج عن 12 مليار دولار قبل بدء المفاوضات التي ستستمر على مدى شهرين. وتؤكد المسودة أيضا على أنه لن تبدأ المفاوضات النهائية ما لم يتم الوفاء بشروط تعليق العقوبات النفطية المفروضة على إيران ورفع الحصار البحري. كما ذكرت وكالة مهر الإيرانية أنه بحسب المسودة يتعين على إيران أن تعيد تأكيد التزامها بعدم إنتاج أسلحة نووية وفقا لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، وأن الاتفاق النهائي سيقتصر على مصير المواد المخصبة من اليورانيوم وعملية التخصيب ورفع العقوبات وبرنامج إعادة الإعمار الاقتصادي لإيران. وأضافت الوكالة إن قضايا مثل برنامج الصواريخ الإيراني والدعم الذي تقدمه إيران للقوى الوكيلة التي تصفها بجماعات المقاومة قد حذفت نهائيا من جدول الأعمال. هذا ولم يصدر بعد أي بيان رسمي من الأطراف المعنية بشأن مسودة الاتفاق. وصف رئيس الوزراء الكندي مارك كارني تركيا بأنها حليف مهم للغاية في حلف الشمال الأطلسي الناتو وقوة إقليمية مؤثرة. جاء ذلك في تصريحات صحيفة من تورنتو الكندية تطرق خلالها إلى علاقات بلاده مع تركيا، وأضاف: تركيا حليف مهم للغاية في حلف الناتو وعلى المستوى الإقليمي. ولفت كارني الانتباه إلى أن تركيا تعد واحدة من أهم الشركاء والقوى الاستراتيجية في المنطقة الممتدة من البلقان إلى الشرق الأوسط والقوقاز وما بعدها. وأكد رئيس الوزراء الكندي وجود علاقات متعمقة مع تركيا، مشيرا إلى أنه سيشارك في قمة قادة حلف الشمال الأطلسي الناتو التي ستعقد في العاصمة التركية أنقرة يومي 7 و8 من تموز يوليو القادم. كما أفاد بأنه سيزور تركيا مرة أخرى في وقت لاحق من هذا العام. والنبو الأخير في النشرة: أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية أن مباريات كأس العالم لكرة القدم 2026 سيتم بثها مباشرة عبر خدمة البث المباشر على متن الطائرات عريضة البدن. وقال المستشار الإعلامي والمتحدث باسم الشركة يحيى أوستون عبر تدوينة على منصة شركة إكس الأمريكية أن جميع مباريات بطولة كأس العالم 2026 وعلى رأسها مباريات المنتخب الوطني التركي ستعرض مباشرة على الطائرات عريضة البدن المزودة بخدمة البث المباشر. وأوضح أوستن أن المسافرين الذين يرغبون في متابعة إثارة كرة القدم أثناء السفر سيتمكنون من مشاهدة المباريات بشكل متواصل عبر قناتي سبورت 24 وسبورت 24 أكسترا. وأضاف: نتمنى التوفيق لمنتخبنا الوطني في طريقه إلى النهائي، ونتوقع إلى مشاهدة النجمة التي تزين صدورنا وهي تتألق بفخر في السماء. هذا وانطلقت مساء الخميس النسخة 23 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 بمباراة الافتتاح بين المكسيك وجنوب أفريقيا في العاصمة مكسيكو سيتي، حيث تقام البطولة في المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية وكندا. سيداتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم نشرة للأنباء. شكرا المتابعة وإلى اللقاء. مستمعينا الكرام، والآن تستمعون إلى أغنية أجمي بلغ للمطربة إيرام ديريجين.

البرج والكرسي والباحة، الرحلة المؤسسية للفلك في العهد العثماني. إن المعرفة الفلكية التي ختمها الأناضول على نقوشه الحجرية في القرن الثالث عشر بدأت في القرن الخامس عشر تتجاوز جدران المدارس لتستقر في الذاكرة الرسمية للدولة. وتمثلت أكبر نقطة تحول في هذه الحقبة في إصرار وعزيمة الفاتح السلطان محمد بعد فتح اسطنبول على تحويل المدينة إلى مركز علمي. وفي سبيل تحقيق هذا الهدف وجه الفاتح أنظاره نحو عاصمة الفلك في ذلك العصر سمرقند. وكان علي الكوشتو مدير ذلك المرصد الشهير الذي أسسه أولوغ بيك حفيد تيمورلنك هو الممثل الأبرز والأكثر لمعانا لهذا الإرث العلمي. جاء علي القشت إلى اسطنبول أول مرة بصفة سفير، غير أن السلطان محمد الفاتح ذهل بعبقريته في الرياضيات والفلك إلى حد دعاه معه للإقامة في اسطنبول. قبل علي القشت هذا العرض ونقل معه ذلك المخزون المعرفي الضخم من سمرقند إلى اسطنبول. لم يكن قدومه مجرد انتقال أستاذ عادي، بل كان تحولا جذريا في مسار التعليم الفلكي في الدولة العثمانية بأسرها. ومع بدءه التدريس في مدرسة آيا صوفيا تجرد علم الفلك على يد علي القشتي من التأويلات الفلسفية ليتحول إلى انضباط رياضي بحت. وبفضل منهج البرهان الرياضي

0: الذي جاء به لم تعد السماء مجرد فراغ يراقب بإعجاب، بل منظومة كاملة متكاملة تحل بالهندسة. ولم يعد يكفي طالب المدرسة الدينية مجرد رؤية شروق النجم، بل بات لزاما عليه إثبات زاوية ذلك الشروق ووقت حدوثه بالأرقام. هذا التحول وضع علم الفلك على أرفع كرسي في المدرسة، أي في أعلى مراتب السلطة العلمية. ومع الاقتراب من أوائل القرن السادس عشر تجسد هذا الإرث الراسخ في برج التطاول في البنيان على تلال توبهانه، إذ نقل تقي الدين الذي كان قاضيا شرعيا ومهندسا عبقريا في آن واحد، نقل التكنولوجيا الأكثر تطورا في عصره إلى أرض الأناضول عبر مرصد اسطنبول الذي أسسه عام 1577. كان هذا المرصد هو عين الإمبراطورية المطلة على السماء، وفي مركزه كانت أداة ذات الحلقة بحلقتها النحاسية الضخمة التي تتجاوز قامة الإنسان، تسجل إحداثيات النجوم بدقة لم يسبق لها مثيل. كانت أدوات القياس المبتكرة التي طورها تقي الدين مثل أداة ذات الأوتار، وهي مسطرة ضخمة بحجم قامة الإنسان تقيس الفلك مليمترات بالاستعانة بالخيوط والأثقال، كانت تتفوق على المعايير العالمية في ذلك العصر. وبينما كان تقي الدين يحدد ممرات خطوط الزوال عبر ساعات الرصد التي طورها، كان في الواقع يضع تقويم الدولة وتوقيتها على أساس رياضي راسخ لا يتزعزع. ولكن ككل مبادرة عظيمة، وقع هذا المرصد ضحية للتوازنات السياسية والاجتماعية في عصره. ومع حلول عام 1580 تم إنهاء أنشطة المرصد. لم يكن هذا القرار مجرد تفضيل منهجي، بل جاء نتاجا لديناميكيات عديدة معقدة مثل وباء الطاعون الذي انتشر في تلك الفترة، والمنافسات السياسية والحساسيات الاجتماعية. واتخذت الدولة قرارا بتحوير هذه البنية المؤسسية سعيا وراء تحقيق التوازن، غير أن هذا لم يكن نهاية، إذ أن المعرفة الفلكية غيرت مكانها في حسب، فنزلت العلوم من برج المرصد واستودعت في المواقيت خانات الموجودة في باحة كل جامع كبير وفي كل حي. إن الروتين الصباحي للمؤقت هو أجمل مثال يوضح كيف تداخل علم الفلك مع تفاصيل الحياة اليومية. فمع بزوغ الفجر يفتح المعلم باب المواقيت خانة ويأخذ بيده ربع الدائرة، أي الربع المجيب، ويوجه ذلك اللوح الخشبي الصغير الذي لا يتعدى حجم كف اليد ليقيس ارتفاع الشمس، مستعينا بخيط حريري وثقل من الرصاص. إن الخطوط المرسومة على تلك اللوحة الصغيرة كانت في الواقع ملخصا لجداول مثلثية ضخمة تلخص إرث قرون مضت. لقد تحول الفلك في باحة المسجد إلى ضبط لمواقيت عامة الناس وساعات عمل أصحاب الحرف والإيقاع المشترك للمدينة برمتها، وحتى أدق التفاصيل والمناسبات الهامة، بدءا من مراسم الجلوس السلطاني وصولا إلى تاريخ انطلاق الجيش إلى الحملات العسكرية. كانت تحدد وفقا لتلك الرزنامات، أي التقاويم السنوية الدقيقة التي يرفعها المنجم باشي. وهكذا أصبحت المعرفة الفلكية في الدولة العثمانية لغة للعقل والرياضيات على الكرسي مع علي الكشتي، وبلغت ذروة تقنية في البرج مع تقي الدين، واختلطت بالزمن المشترك للمجتمع وبتفاصيل الحياة اليومية عبر المواقيت خانة. وظل علم الفلك حيا بعيدا عن الأبراج الشاهقة، ولكن في قلب الحياة تماما، مرشدا صامتا عميقا وموثوقا يحدد وقت الأناضول ووجهته.
1: نجوم الأناضول، حكايات فلكية.

0: إذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية، معكم كل ساعة في كافة أرجاء العالم.
1: والآن مع أغنية إيز بركان لاج لجروب مانغا.

مناطق الصراعات في إفريقيا. بينما تدخل الحرب الأهلية في السودان التي اندلعت في 15 أبريل نيسان 2023 عامها الثالث، تزداد المخاوف بشأن مستقبل البلاد في ظل الدمار الإنساني والسياسي والاقتصادي الذي خلفته الصراعات. ووفقا لبيانات الأمم المتحدة، نزح ملايين الأشخاص وانهارت الخدمات العامة الأساسية إلى حد كبير، وأصبح السودان يواجه واحدة من أشد الأزمات الإنسانية في العالم. وقد تلاشت مع مرور الوقت التوقعات التي سادت في المراحل الأولى من الحرب بإمكانية حسم الصراع سريعا عبر تحقيق أحد الطرفين تفوقا عسكريا، إذ بات احتمال تحقيق نصر عسكري حاسم لكل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع يتراجع بصورة متزايدة. لذلك يلاحظ في الآونة الأخيرة تسارع وتيرات البحث عن حلول سياسية بين الفاعلين الدوليين.

الإقليميين. ففي هذا السياق يبرز الاجتماع المزمع عقده في أديس أبابا خلال الأسبوع الأول من يونيو حزيران 2026، والذي سيجمع

جيولو حول هذا الموضوع. إن أحد أهم التطورات التي برزت في الأشهر الأخيرة بشأن الأزمة السودانية هو بدء التقاء المبادرات الدبلوماسية المختلفة عند عرضية مشتركة إلى حد ما، ويبدو أن أطرافاً مثل الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية إضافة إلى الفاعلين المؤثرين في الملف السوداني مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة تتجه بسرعة متزايدة نحو التوافق على أن الحل العسكري غير ممكن. ويهيئ هذا الواقع الأرضية لصياغة المبادرات الدبلوماسية التي كانت تسير سابقا بشكل منفصل ضمن إطار سياسي مشترك. كما أن النظر إلى مبادئ برلين وخارطة طريق الاتحاد الأفريقي وقرارات إيغاد بوصفها عناصر متكاملة لبعضها البعض يعد مؤشرا على هذا التوجه. ومع ذلك ينبغي الإشارة إلى أن هذا التقارب ما زال يتسم بتابع هش، فالحرب في السودان لم تعد مجرد صراع على السلطة بين طرفين عسكريين، بل تحولت إلى نزاع متعدد الأبعاد تتداخل فيه أيضا التنافسات الإقليمية والدولية. وقد أسهمت العلاقات التي طورتها مصر والإمارات وإثيوبيا وبعض دول الخليج مع أطراف مختلفة داخل السودان في تعميق التعب الدولي للصراع. ولذلك لا يبدو من السهل أن تؤدي محاولات التوافق الدبلوماسي الناشئة إلى تغيير الحسابات العسكرية على الأرض في المدى القريب. ومع ذلك فإن الوضع الراهن يختلف بصورة ملحوظة عن نهج التعويل على النصر العسكري الذي ساد خلال السنوات الأولى للحرب. ومن هنا تحديدا تبرز أهمية المشاورات التي ستوغد في أديس أبابا. فالمشكلة الأساسية في الأزمة السودانية ليست في غياب مبادرات الوساطة الجديدة، إذ شهدت السنوات الثلاث الماضية العديد من المسارات الدبلوماسية بدءا من محادثات جدة مرورا بمبادرات المنامة ووصولا إلى جهود الاتحاد الأفريقي والاتصالات الإقليمية المختلفة، غير أن معظم هذه المبادرات بقيت مسارات لم تحظى بتبن كاف من قبل الفاعلين السياسيين السودانيين، أو لم يتوفر فيها التنسيق المطلوب بين الأطراف الخارجية. ومن ثم فإن الحاجة اليوم ليست إلى آلية وساطة جديدة، بل إلى تحويل الجهود الدبلوماسية القائمة إلى عرضية سياسية مشتركة يمكن للفاعلين السودانيين تبنيها. وفي هذا السياق تكتسب الإجابة عن سؤال ما إذا كانت مشاورات أديس أبابا قادرة على توفير فرصة مهمة في هذا الاتجاه أهمية أكبر بكثير. ويلاحظ على وجه الخصوص أن الفاعلين المدنيين والسياسيين السودانيين بدأوا خلال الفترة الأخيرة في تطوير مناخ حوار أكثر إيجابية، فقد أثرت اللقاءات التي جرت في برلين ونيروبي أن الهياكل المدنية التي ظلت لفترة طويلة منقسمة ومتنافسة يمكن أن تلتقي حول مجموعة من المبادئ المشتركة، ويعزز ذلك الآمال بإمكانية تجاوز أحد أكبر مواطن الضعف في الحياة السياسية السودانية منذ بداية الحرب والمتمثل في الانقسام بين القوى المدنية. ذلك أن أحد الأسباب الرئيسية التي جعلت الفاعلين العسكريين يهيمنون على المشهد السياسي في السودان هو عجز القوى المدنية عن تقديم رؤية سياسية مشتركة. ومن ثم فإن مسار أديس أبابا يمثل اختبارا مهما لتجاوز هذا المأزق. ومن جهة أخرى لا بد من الإشارة إلى أن المسار السياسي والمسار الأمني في السودان لا يتقدمان بالوتيرة نفسها، فالاشتباكات ما زالت مستمرة على الأرض ولا سيما في إقليمي دارفور وكردفان حيث تتواصل التحركات العسكرية المكثفة، كما لم يتحقق حتى الآن أي تقدم ملموس
فيما يتعلق بفتح الممرات الإنسانية.

0: الثانية أو تفعيل آليات وقف إطلاق النار أو حماية المدنيين. ولذلك فإن توقع أن تسفر مشاورات أديس أبابا مباشرة عن إنهاء الحرب لا يبدو أمرا واقعيا، بل ينبغي قياس نجاح الاجتماع بقدرته على تحديد مبادئ مشتركة بين الفاعلين السودانيين وصياغة إطار للمرحلة الانتقالية السياسية المقبلة. وفي هذا الإطار يمكن القول بأن نتيجتين أساسيتين قد تخرجان من مشاورات أديس أبابا وتكتسبان أهمية بالغة. الأولى هي اعتماد إعلان مشترك يتضمن مبادئ أساسية مثل الحفاظ على الدولة السودانية والدور المركزي للسياسة المدنية والأولويات الإنسانية ورفض الحل العسكري. وسيكون لمثل هذا النص أهمية خاصة من حيث إنه يمثل أول توافق سياسي واسع النطاق بين الفاعلين السياسيين السودانيين. أما النتيجة الثانية فتتمثل في وضع خارطة طريق تحدد مسار حوار سوداني داخلي أكثر شمولا، ويمكن لمثل هذا الإطار أن يشكل الأساس لمرحلة انتقالية ذات طابع مدني في المستقبل. وفي الختام، يمر السودان اليوم بإحدى أكثر المراحل حساسية في تاريخه، فالحرب المستمرة لا تحدد البنية السياسية القائمة فحسب، بل تحدد أيضا وحدة الدولة السودانية ومستقبلها. ولذلك ينبغي النظر إلى مشاورات أديس أبابا لا باعتبارها حلا نهائيا، بل بوصفها نقطة انطلاق لمسار سياسي شامل يمكن أن يمنع تفكك السودان. وإذا تمكن الفاعلون السودانيون من استثمار هذه الفرصة وبناء عرضية سياسية مشتركة، فقد يكون عام 2026 بالفعل بداية مرحلة يتحدث فيها عن السلام لا عن الحرب في السودان. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم تقييم منسق شمال وشرق افريقيا في مركز أورسام الدكتور كان ديفيجولو حول هذا الموضوع.
1: مناطق الصراعات في افريقيا.

سيدتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على شبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. في الختام لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.